والفني والسرف والدرجة العليا الترفيع. وابعد سلمان من محمود الذي وعده